0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا وتجروا luruskan dan rapatkan saf isi yang kosong demi kesempurnaan salat Jumat berjamaah. Salatu jami' rahimakumullah. Allahu akbar.

استغفر العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.

اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير.

قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا